ولماول نقول خراني مي ما كل خراني بعنا بقى كانوا داين مروكة ونقول بقى خراني مي سننكن أتم أيو أيو بيكو بينك ما كير بسيني بسات بوتك إن كاني بيبن رانك متب مخروه كريسماس إن كروا أنا بس ما هي نقول باسين سنت خي بوكي نباسين سا أي إمس وولد أري إيرو كيان كريسماس إن توي كأنه ريبوسين أنا ريبوت أترون كريكنورون يان كريسماس أمرينا إتيتا فما يصير باسين سنت خي بوكي أيوة بن تبوي سنعون ميسمن بتبوي تنعون مواني من مي أمريكا تنعون مني من مي كندا تنعون متمن مي إنجلند واني من مي أستراليا وين كيران أبون من أبن نخوتي أنا بعك تبيوا يتقولك مرينا با أبوني بسمايا كروي أن كم تقوكي أنت باتر إن كيرباس تقوايا واي أنت أرمية كم هتكني بيب أو كبونا خواكي من باين كيرباس نكويا باسين سايكاي لسا تخاون سيدي رأينا نكاريك يتماني أي أبوي مووو تبون تنا يمين كروان أنا خاركيركي بكين كروان أنا خطوروي يمين بكامروان تخابوي ميسوان لركني نومتان تورا يتركيو ريبوسين تمي أنت مخرويو أروسا جوني نخون نارون كاريكرونو بانان كريباس با يا كاريكرا كيو يبون مخورياكي يروي يتان مخورين تا كاونسلرن كابني يتاون يي با مايسي يا كاونسلرن تا مخورايو بون اسمن ري بون مايسي نبت كروب جاروري ابو سباس باك نبا يتان مخوري نخو يا كاونسلراي كاي يا خاي تا روسا نخو يا نتان مخوري تا كاونسلرا انا تان مخوري تا وتا خمان خمبنا يبوكين كورا خوريا ري اسن بقتاي يي يرويا كوبايا او خرا خرايا يبوكين انا واقع تخاوسرا نكا خروا تبنا نكو يتبوت النام تا يون تيرينا با انا خران كورا روي بوكا مروان بونين كرباس انتريلي كيو يون اياب مخرو ياسا تيكو تاك نو بريسمن يون كريسمس نكا واكينا تواري يكنا مكناكي بانايا اي كراوة مكورين تاو تاو هري اي كراوة كي لكون تيروا تمنى كده توريستا كانزا بان ري ايركو مبونا يون كريسمس يبوكينا يانو يابا ريبوسينا دي سواي باين دي كوكونا توم ستي لوج دي تنبا مانتاو هاري اميخا يي دي سبان ايو مبونا فا ايريك دي مكورين دو تاو ايو نخون دانا ايروا اي وبي ميونوا انا ريك نميو نكي اي نخون سينا يي اللي كوري كوي بورو اي كاوار ريك نبكين كريسماس ما يتنركنا دي تابو ري اميخا يي يتاو ري تنبا با او اخوان ريتاك نخوينا يموين نكريكاك نيي نكي اتوا نبونا تبا يي ريك نخوينا Ewa ya kondaita ki mateo naraki, buki ni karawan, tituo naraki. Mati kuta ki ni policeman, buki ni karawan, damakuri ni kakaye. Nakonde sa karawa damakuri ni tanga kwayo. Ayu wa terongorongari, ya karike ya terorome, ilo ya tenasi likiripa sa ikamais. Nkaya namakuri itoware karawai. Enaponi konani ya ilo takin takanewepe, ntaraki ni Christmas, pa ya kimeno. Nkaya kona, nikeyo. Yasa peristain stanis mama, ni karawa damakuri ni katue, nakonde sa kurupoki. يبقين الكابينيس توب تنامي بيربو ليتا كما تنمن تان كروبوكي نكون تاو تاخا يبقين كروان سبانايا نكايريري انتبوتا كن كتويا هري كروكي انتخن فابوم تيوي كانخو ومن تان كروبوكي كي آمنا تاوروين ليتانخو سبانايا هاي كارو نيس روي تبتوا تسا كروبوكي بو هري كتويا كنب انتبو ngان بون توب تا تيرناكي با تيالي تانيالو يكا خواكي كتويا كي تان كروبوكي كي يرو يمينيس تان الكابينيس Dan meruru di peristiwa saya yang anak terkeroy nak kondisi sekurupuk in the cabinet, metan kurupuk ke kaum men kai aneng menga tauroy in the tanahku nak koyan kai riri arang ni kakawaki bukini tau teka. Ni kota ki meti sekurupuk ya bu bukini bus mayan muiyo kona hari ya pon deke men muiin dan apa kumaka in dan dan makuri. Dan meruru tan kurupuk ke kai awa pon kota ya kai tau nak kondisi peristiwa men minister in the cabinet, nak nak kia jadi makinat in nak koyan kai riri. Akota kukurayan tauroi ni mokuri kakaewena kuri nanan tees materiai. Oi kakuruan nanan katapiaia meya kakonimeki ipuki yata bota namata. Oi tatawdeak. Inang tauroi nosinako da paiparan kiribasa yonus da boki onte online. Inanan terrikayo ipuki yake yeiro takina ya kakawumu on kapintete yon kiribas. Eriposinaki mandanobis teke yusi at kwares mei antabuka. Ba, waakin kai tangariri ya tenua te wiki mehanda na koya aki yei rotakin ya kakaungo anika pintate ibukini kama kurakinta ya nimisina kia na kapuonga na ini karawa yei tapayiparai ayopo nikanuanda na bubusi te KUC Bible Society na kon te Bible Society of the South Pacific
dari kena ko on ke khak ni te yu men na mone ni poka terapata at the global partners sare ete yu abis na america ena ren ni popo kita pai para yu na ko ye tenes ni kirbas ake ye ro ta kini khau on puno taniga ta inja tar mauri e bukin karina ki ene pan jawa kere akare ke ometa ke to na woria e kaina ki tangariri yu ilo ya eraka yon wangon men terapata at the kirbas deaf association on kairaki ilo ya omen na ke amata inda tete ntakani kina kini sign language ake haruko mentepe ai India. Yasa tipota ki ni makuni po kini meuri wakato ki ora kini kametua ante kina pa ena karako ki nipon na ki arota kini kiribasi nite men nora ki abusin kai ntepe wata nito anapa hati hantavirus. Ayu te ora kere katano tagi busina kuna yon daka hipo kini pasin sa hati MV-100 ike asan kametua ki ito kura kake asan de ki uia dona ki mea maisi intemete. Ete ya kina napate pota kini kwa kuwa ndo anaba kete tablio icho pa ewa haki nkai nkawine ya nakai nipeiri bukini tutokuwa nbusi na kwa ndo orakei na kwenye hapa nako ndo anaba nesa te kari san leita kion kiribas kete kiyusi ite ya kina pa hata paipara ipo uwari yonosi bukia ika yei rota kini ya kakaungo onika bintete ena muana ki menraira nte uangiriwa eruka na kwa ndakani kina kete sign language ete ute semaroro mente kari sayopa tekan de paipara o yan te kha kan punta yan sign language ke khani kin ante ate ari ena kuna yin war war tena sin kin bas ake a kamene na de sign language faru yan dei taki e kan tan ga ku sina kunde paipara bu wa yo de mui ina no de rike yo an manna ki men de club of partners me america hasan o tu ter rupo kare kuna ki mo sira wa na na karabu sta obis embracement ni pairki ni ko ta ku pena ko yan narun kapon pain ti amatane ari pon na ke khan dan ngana pa enerki na ko ina o apun dan ndo ta ki yan dan no kawaki ata ko na utu ta wi sana to kirara ko pi ma no wa na ri ki me o pa ake ata ki na erin de karabu se yo amata yo me a ko ngo ki de tarpon men to no ra ki pe sen tairi ki na ko pun pa ana ko ko yan karo kon to no ra ki on ki na to amata ri met on ni kira kike ke ata ko tarin ta wisana ke aro ko nora yo amata yo on ni wotar ka kira patana na kon me ngai pa nda yata pa ka tane nora ni yo amata pun tairi kin te mon pun to bai yarang ni kan na tai ka inda tu wa yo pa e ka nga ndo kon ta karbusi pa irki au e ka nga nde ke e na ka pon pa me on ta wisana ina nan ka wa kina nan ta karbus na na ro ro mo te ko ta kin placement me pesa ni mangana ai the crime unit ai ta kupa ya punta reponi ya kupa iriki ni karanga ina nda kawapong pa enana ate menda te mani ni kawakina nda karapus ni pakantayi nda kawapong au akune ya tawisana ni kapea ruruana nda karapus au ya kwa nikiria ntua nora kimea ataku pa ya puni kamento kimeauna au ya mga sana pa nikana kwa nakauri ngapisi nita wana kanuwa nda pong mei peso pa nakonte ngapong tipi mewanua ya ipong ni mei ai ene mangaro kona pa ya busin tari interieta ay wawa tesimare wani wati mita. Ayu interieta re, ena kona ni kariki urupai na kona metanungi intepe, dikin kana, ya mga airi mea puakan merawa, ari iria na kimatian. Yosin nana kauri nito abisa iyo pa nkarangaina nita mwanupong, tipi mea wani wani mei, tipi mea wawa diminisi mi nita wani mewa, ari ya tantari ya narukun wawa tesimare wani wata wana timita. Ya nana kauri nito abisa iyo pa, apun liayi, awamata nita tauroa intainaku, ani kamanuye yapai, aki anakuna anrota nta indi ya pepe ane apo ni kauringa kina pe awameta pa aria intara ruwa ya atai mei metanui ntepa nta indi ya bubu sayo baben amrongorongo hana risa mungaro kuna pe ya intu kina ni kanuan am kongura kiribasingai kupasindapa awate imani nga pa kiribasingai ena mga taura ina pa nukiriku nupon taina na pe yo nukun ditapa sana roko tikiro iriki hasa po mwake.